0: بخلاكي سمعت آهاتك قديش تترجفي قديش احتك عم تبكي بلا تفوع زمبري تذكري آخر مرة من 15 سنة يوم ما كنا في الغرفة الزرقاء
1: حابا هنا هو عم قطع أتحابا أقل من السبيل
0: تذكري آخر الليلة قضيناها سوا كان في سكران ضل كتير بصدري وبعثتي له بالسربة وسلم كل ما عيونك تتلاقى ببعض كل ما العيون بتتلاقى ببعض وقت راد انه يمثل لك نهديك بحني انت اختفيتي فجأة من حوالي 15 سنة
1: انا عمري نفسي بموقوتي نقصوني زعلمو حبرت ما دقل كسبة ودميسة انا هيك تمسنا ما تنبع والبابا على قيتي كمان سن غرقا بكالاسي سن قبيل لما يكبت حالي ما تدخل سميا بحير المون اي مغلوها
0: اذا بلشت اشرب لكن مو منشان اهلك حالي بالحنين ما بشرب منشان انسى ولكن منشان اتذكر انه مني الله
1: بتبع سقوش هذا قرنا إيتو نرى رندا منكو مبوبو هيا فرصة إيتا تعقو هون إلى مرقبة سأقل مرقبة أنا خديدة لكم مرمتا لما نبينكم لعدنا من إيتو لا يقبل هو لي سأقل سمتا لله
0: بكرة رح بغادر أول عيش الحق فيها ما رح بقدر اتحمل اني نسيت وشها ما بقى بذاكرتي الا ريحة عطر جسمها
1: بس اتذكر ثم تنقص اخر معلومات حب انسي نسقط الاخوان بعد ما سالت